0: مرحب أهلا، أنا طمطم، أنا من السودان، اسمي تمادر. أنا بستمع لروتس ريجي شو في الشانل 100.5 FM. سين فا را واو
1: روتي. Okay, this is
2: Anaika,
0: Tamtam,
2: Lara,
1: Kendaki Akila,
3: and we are listening to The Roots Reggae Show on 100.5.